مباشرة دمي قطعت اف ام رينبو 105.4 ميگا هرتز سنجر ام تي ستوديو ت 8 فرزون 31 منتا اني 15 سكند زل لسات سدا بحر كاريا بنيت تم کا سگنا کا مائم اگر سو یو کر دیتا ہوں.